تحت علن افلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكه حسابك منقيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانيه من مرق سلاح الصينيه من فرق من عنصر الحرب هاي نفسيه تفكرها اهليه تفكرها دينيه بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر ندي